هم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمين أمين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثق بالله وبوحد اليوم مهمليا بركسر بجند سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابني المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخري والدين سلطان dan peratuan negara Brunei Darussalam dan kebawah duli yang maha mulia paduka seri baginda raja isteri pangeran anak Haji Salihah binti almarhum pangeran pemanca pangeran anak Haji Muhammad Alam Allahumma ihfazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyyatihima ajma'in ala man marrid duhur waj'al mulk jalalati sultanina ma'muran bit تقدم والعلم والصلاه على ما تحبه وترضاه اللهم ارفع عنا وعنهما البلاء والوباء والامراض والاسقام وازل عنا وعنهما الشكوك والفتن والاوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: اللهم صل على سيدنا

0: أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان ديبرتوان نجر

بك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين.